الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن

وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف

والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك

وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز القائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشقاء

لنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جب علينا يا لطيف اطب بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الله.
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقاتلون

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتاك بالوحي ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلمك لا تسمع كلامنا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب

0: going out to do it.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: mafatihul bishri wal amn wal janna fi ssalati wat taslimi ala muqimis sunna bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين أما بعد فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله

وتعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. أعوذ

على الذي خدمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرم لهم امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب صلي

ولترفعي ذا النظام بالرضا يرتفعي. صلي وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكري ذا النظام ولتنور فكري. يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماحب بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وقد به للعلم والتعليما. يا خير من

تجمعا يا خير جالب الرضا وخير ناف صل على من جده عبد مناف في آله وصحبه وسلم واجعل سوره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير.

جده قصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهتي تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من

يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي.

الرسول المرضي، صل على من جده اللؤي، وآله وصحبه وسلم كما جعلته إليك سلمي. يا من به غلبت كل غالب، صل بتسليم على ابن غالب وآله وصحبه والأمناء وصف كل

زلزل وليقد خير قرا ونزل. يا من محى عن ذي العيوب ذيمة، صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام. يا من توجه لغيري الملام، يا من وقاني مشركا ومشركة، صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه. يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر،

من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور نزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق

علي يا من حبى بوصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتسليم عليه أبدا وليكن بأمن قد أبدا يا

إبطال. يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع، مع سلام يجلب المصالح والآل والصحب وزدني صالحا. يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر، مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى.

الزماني يا من كفاني جالبات الخلال دنيا وأخرى عاصما من علالي أوصل صلاة بسلام النام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد.

كفى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صل على المختار أفضل صلاة كما بجاهه وقيتني قلاه. فرقت بيني وبين المفسد، جمعت بيني وبين المنجد، وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني

ربنا صل وسلم أبدا على إمام المرسلين أحمد وآله وصحبه الكرام يا باقيا تقود لي مرامي يا ربنا صل صلاة ترتقي مع سلام ذي دوام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة يا رب

والمآل. واشكر بجاهه العظيم خطي، وهب لي الرضا بغير سخطي، واقبل بجاهه ته البداية، وهب لمن يقرأه ولاية، واقبل بجاهه ته البداية، وهب لمن يقرأه ولاية. يا من كفاني الشرك والفضولا والذنب والرياء والتضليلا، صل صلاة قد تقيني أبدا المكر حيثما اختفى.

على من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد كفى.

ولم تطئ لنا يعقل الكبير وجها كبيرا لنا يعين للتقدير واجعل قلوبنا على التوازن بلا تنازع ولا تعاسف ولا تباسل ولا تبادل ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير مسلمين قاسحين

ما توجها جيب الأذن عني غرم وجها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا خريب سمعا عني لكف ثمنا كل ثمن وجعل مكاتبه من عن الثمن بين الذي عليه يقتتل

مجدها لمن أذن عني غيوم مجدها يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبهما عن الثمن بين الذين عليه يقتل

أكبر ما توجها جيب الأذن عني غلط موجها يا من لديه كل من نقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة فرملا كل ظلم وجعل مكاتي بهما عن الثمن بينه الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي تدري مثل فرملا بقسي

العادات والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا جاهي أنزل كفاءة

ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تحزنون على ملائكة لخوف يسرقون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى متى لكنما تمسك الجوارحين وصاموا لأكبر القبائل فلا تراقبهم

ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا غنى بالله فنصرا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في سيادهم سقى وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الساجدين مساجدين وجعل جميع الناجين مساجدين وجعل جميع الصادقين فائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وقفهم منها أبدا وخيرا واغفرنا بمسلمين لوجهك.

نعم العليم والخبير والنسير ناجيه كفاره يوم الاهل فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا المبني الاول الاخر والمؤمن الامد حتى اهل الباطل انت يا احد لك الولايه ولك

يا من لديه كل انكما يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف سرمدا كل كرم واجعل مكاتبي بهما عن الكرم بين لي الذي علينا يقتسي بجذب الحكيم حيث اقتسي تدري مثل سرمدا بقسي في كل شيء يا بصيرا يبكي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه نسيم فكل قلب عليه وسلم يا رب فليكن تقل هو الله

الأرض والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجرنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال أنزل كفاءك مكان الزوال ولا تعاملنا بالسلال وأنزل الحفر مكان الظهر وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهر

الأبدان ثم أكرم قبر ورزنا أجلا ونجد الله وتكلم ولا تراقب الحكم لذنبهم فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة لم يدركوا بك أهل وإنهم أبدانهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يصرخون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوانب وقاموا لأكبر القبائل.

ونجنا من شر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين نصرا لنا بالله فنصرا نصرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقا وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الزاهدين كاتبين وجعل جميع الناجين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرات وقصهم منها هدى وخيرات واغننا بحبهم لوجهنا واغرهم بحبنا فنفسك وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمه يوم القتال نفسي وجعل لنا هنا وهلنا عصا باحثه تبدلا ومهتا وهب لنا مكارم الاغلاق مع صحابه الى شقائه وجعل صغيرنا يرقل الكبير وجعل كبيرنا يعين بالشقير وجعل قلوبنا على التوابل إلى تناشر ولا تعاسفين ولا تقاسم ولا تدابرين ولا تباخل ولا تنافرين حتى نصير المسلمين قاسمين

0: المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا حسن الختام عند الممات وقد يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المخلوق والامر هذا محمد قدير من الهمام
1: Ben FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm Heliport.

ولا تراقبهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يصرخون قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى مكان لكنما تمسك الجوارح وقاموا لأكبر القبائل

المسلمين ونجنا من شر كل مجرمين وجعلك يا المسلمين نصرا لنا بالله فنبقى سرا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين.

إلى ثقاته ولم تقل أنها يراقب الكبير وجعل كبير أنها يعين للسقيل وجعل قلوبا على التوابل بلا تلاشم ولا تعاقبين ولا تباسل ولا تدابل ولا تباخل ولا تنافل حتى نصير المسلمين قاسمين.

من فضله ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا في الخطاب عند الممات وغدا يوم القيامة.

خلق ما توجها جم الأذن عني ورم وجها يا من لديه كل أن يقوم لا خير من دعا قريب سمعا عني يكف ثمرا كل ثمر واجعل مكاتي بهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري مثل ثمرا بقصدي

جاءت والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داري أنزل كفاءة مكان الثاني ولا دعاء من هذه السلاح وأنزل النصر مكان الظهري وأنزل الخير مكان السلم وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل

ثم اكرم قوما ورزقنا اجلا ونجد المهاجرين وتكلم ولا تراقبهم بكفر ذنبهم فانه وان عصوك يا احد لقبله لم يدركوا بك احد وانهم عدالهم لا تقدرون على ملائكه لسوف يصرخوا قلوبهم ليس سمير ابدا اذا سواك من هنا الى مكان لكنما تنفس الجوارح وقاموا

ونجنا من شر كل مجرمين وجعلك يا المسلمين نقول فما اقلنا فمقاس الله وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقى وجعل جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين الناصرين وجعل جميع الناصرين الصادقين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين عبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرات وصفهم منها هدى وخيرات واغفرنا بالمسلمين

فجعل الجن قل هو الله احد نبيتكم لتنصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامد فجاهل الباطل انت يا احد لك الغرائر ولك الافعال فاعت للذي تتابعان لك بذلك ذاكرا ولا بها بما قضيت

فاعلم ان لا تنفذوا فلنتقم من كل مال يرتدوا ذكر المقرر ما توجه جميل اذن عني ورم وجها يا من لديه كل ان يقوم لا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمرا كل ثمر واجعل مكاتب بهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري مثل ثمرا بالكسر في كل شيء يا بصيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه رسيل رسول قلبه يسلم يا احد فليكن تقل هو الله احد رسول قلبه يسلم يا احد فليكن تقل

لم يكن للمصطفى المقدير يا مجد الكبار يا سلمين مدى لنا الإسلام والنقاء